رأيته وافداً بين أسراره أي ظلام في الكون، خلف الظلال العين الراعبة والوجه المشقق يملأ الجزوع. تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران ألحاناً حجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء. رأيته وافداً والطير تهرب من قرع خطواته. إنه حجر، ماذا سنفعل بوجوهنا المحفر على الحديد كالتناقرت أمام دفع المركبات؟ لكنه الصهيل الذي يجمد المرتفعات تلولب، الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية، هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان، قامة تتسع للطيور والفضاء. من سيخفي أجنحته أمام نذير قدومه؟ من سيكسر الكؤوس حتى لا تبقى دمعة للذكرى؟ رأيته وافدا بين أسراره يتوب المدينة بذراعيه ويمحو بنظرها طرقاتها وأحزانها. وقف بين المعطفات بعدما فقد الدم الواحد. ماذا يعني أن تنتظر؟